0: فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسنين سيدنا الحسن والحسين وإخوانهما الجميع، ثم إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، ثم إلى أرواح ساداتنا الأبي علوي من أهل الزنبل وفريد بقدر وجميع ساداتنا من أصحاب عينات وجميع ساداتنا الصوفية وجميع أولياء الكون من مشارق الأرض إلى مغاربها، ونخص بذلك إلى روح سيدنا الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي، سيدنا الإمام فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم، ثم إلى روح سيدنا الإمام الحبيب محمد بن سالم بن حفيد بن شيخ أبي بكر بن سالم، ثم إلى روح سيدنا الإمام الحبيب أبو بكر الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور، ثم إلى روح سيدنا الإمام العالم الفاضل كي حجي محمد سني بن حجي جهري، ثم إلى روح سيدنا الإمام كي حجي محمد رضوان بصري بن حجي حسن، ثم إلى أرواح جميع أولياء الله والعلماء الكون، أن الله سبحانه وتعالى يعلي درجاتهم في الجنة، كثر مثوباتهم، يضاعف سناتهم، يحفظنا بجاههم، ينفعنا بهم، يحمينا بحمايتهم، يمدنا من لديهم، يعيد علينا وعلى من في ديارنا بركاتهم، أسرارهم، أنوارهم، علومهم، منافحتهم، وخصوصيتهم في الدين والدنيا والآخرة، إلى أرواح آبائنا، أمهاتنا، أجدادنا، جداتنا، جميع قرباتنا، جميع أموات المسلمين والمسلمات، إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
1: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم.
1: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون.

la ilaha illal balaghul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa layamassannakum minna azabun aleem. Qalu tairukum ma'akum ma'in zikirtum bal antum qawmun musrifun. Wajaa min aqsal madinat rujulan yas'a qala ya qawmi ittabi'u al mursaleen. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون

ذنبون وآيات الله والليل نسلخ منها النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ولقد قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في الفلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين

الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم أجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفسا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم تشهدون

0: مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذ من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يزنق قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ويحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان.

0: بارك الله وأوسع البركة في المجتمعين في هذه الحوليات لسيدنا فخر وجود الشيخ بكر بن سالم وذكر اختطاف سيدي الوالد وحلية سيدنا الحبيب أبي بكر المشهور، وكذلك تصادف حولية سيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي وجماعة غيرهم من الأكابر الذين توفوا في أواخر شهر ذي الحجة الحرام. الله يبارك في جميع الحاضرين بركات واسعات، ويجعل لهم واسع الإمدادات، ويجعل خاتمة هذا العام مباركة علينا وعليهم وعلى جميع أهل الإسلام، ويجعل العام المقبل 48 بعد 400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم من أبرك الأعوام على أمته ظاهرا وباطنا بجميع المعاني والوجوه. اللهم بارك للحاضرين واجعل قلوبهم حاضرة معك، وارزقهم الاستفادة من هذا الاجتماعات. جمعية القلوب عليك وصدق الوجهة إليك والإنابة إليك والعمل بطاعتك ونشر الخير فيهم وفي أسرهم وأهليهم وديارهم وبيوتهم، ونشر الخير في جميع أولادهم وذرارهم، وأن توفق الجميع لمرضاتك في اتباع حبيبك الشفيع في القول والفعل والنية والقصد. أن يلنا غايات الآمال مع صلاح الأحوال في الدنيا والمآل، بشير الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: الفاتحة. Di dalam apa yang beliau sampaikan, beliau mengatakan semoga Allah memberikan keberkahan yang luas di dalam perkumpulan yang memperingati haul Sayyidi Syekh Fakhrul Wujud Abi Bakar bin Salim, dan juga memperingati diculik dan wafatnya orang tua kami Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, dan juga memperingati haul Sayyidina Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur, begitu juga bertepatan dengan haulnya Al-Faqih Al-Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, dan juga seluruh para ulama-ulama yang agung yang diwafatkan di akhir bulan Dzulhijjah. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi semua yang hadir dengan keberkahan.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح